شو كيفاش نعملو شو شو كيفاش نعملو قفطانك انا شو كيفاش شو نقطعو بيدي ايو وفي الباركينغ نتعلم

الزقبات هذو الستة اللي هو اللي مطريهم شيخنا والباشا. قال لنا كابتن بيكم مناسبة الزقبات والستة هذو تكلموا في وقت واحد، والناس في الأصبع هم اللي هذا العشرة اشتغلوا فيها.